شكرا. اما الناس سيو يمين يضع يم جنين دي ويون يميا وسساني باسبرين احاوني ناية لديا ديبانا وفهمنا وغادي تمين احاو بنا وفهمنا وغادي تمين يمين.